يعني بنيات إكاو وهاريا كتبروان وويكتوريا كتبايا تباو تريو ماوري تتايا ياروكا يعني ريرا توني تيرا كوينو كينا كاوبابا او تكاينا نوريري هوكي مايا كتبوان وراكو تتاي وارا تكاي ماوبا ku te reanga i a mātou i ngā hui rangatahi. I haere ki ngā hui. Kaua tau tonu waru tikau mā pāe ma te taku māma. Dorere he nui te rātau. I hui mātou ko piki, ko etehi atu. Whai muri i ngā kōrero a a tāpi atu ki a mātou mō e rā huatanga, e me kua kāko koe e te kōrero hou, tuhia titua ki te waiata.